0: انتي جرينو سلام نحو مريم صقاز ملاك زيابير مساخيو ان كمان استبارك يا اخي نايكر صغيف ريس ونستبارك ايو
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري ادس نلورا بلا نوستا موت امين
0: سلام نحو او مريم صقاز ملاك زيابير مساخيو ان كمان استبارك يا اخي نايكر صغيف ريس ونستبارك ايو
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte amen
0: salam nahi o mariam tsagaz malaki ziavir msakhiu ankavan estebareke ghi naiker sofre yesun estebarekhiu
1: santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen
0: salam nahi o mariam tsagaz malaki ziavir msakhiu ان كمان استبارك يا اخي نايكر صفر يسون استبارك ايو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte amen
0: سلام نحو مريم صقاز ملاك زيابير مساخيو ان كمان استبارك يا اخي نايكر صفر يسون استبارك ايو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte amen
0: salam nahu mariam tsagaz malak ziabir msakhiu inkaban estebareke khi naiker sofre yesun estebarekhiu
1: santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen
0: salam nahu mariam tsagaz malak ziabir msakhiu ان كمان استبارك يا اخي نايكر صفر يسون استبارك ايو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte amen
0: سلام نحو مريم صقاز ملاك زيابير مساخيو ان كمان استبارك يا اخي نايكر صفر يسون استبارك ايو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte amen
0: salam nahi o mariam tsagaz malak ziabir msakhiu ان كمان استبارك يا اخي نايكر صفر يسون استبارك ايو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte amen
0: سلام نحو مريم صقاز ملاك زيابير مساخيو ان كمان استبارك يا اخي نايكر صفر يسون استبارك ايو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte